0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعثتك وحملت عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد.

بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

الحق قل الله يهدي للحق

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في أعظم أيام الله عيد الغدير، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تتقدم جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل بأحر تعازيهما إلى المجتمع العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدس سره الشريف، الذي كان علما من أعلام الحوزة العلمية وركنا من أركانها. وبهذه المناسبة الأليمة وتزامنا مع الإعلان الحكومي للحداد، تعلن جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الحداد لثلاثة أيام، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.